فاجى المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء

0: إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعند سماع صفارات التحذير الثانية عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وعند سماع صفارات التحذير الثانية عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.
1: في العقارية أن قيمة التداولات ارتفعت إلى 376.4 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 33%.

إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراقبة

0: مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.
1: وحدات إسكانية وقلص قوائم الانتظار، خصوصا مع توجه ملكي سامي لتسريع 50,000 وحدة سكنية. هذا الشيء

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: في الروح.
1: تعبت تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع استهلكه، تغيب

ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: تماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل

نهضة مملكة البحرين. يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة، حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح. عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

0: سؤال اللي يبادر في ذهنك تبي تسأل طبيب
1: دكتور يعني كدكتور
0: تداوي بالغذاء
2: ضغط من ايش الضغط كذا
3: اسأله مثلا عن بعض العلاجات اللي هو اعطاني
2: والله في العبر هذا نسأل عن السكر

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.

0: يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. يتم الآن إطلاق صافرة الإنذار. عزيز المواطن والمقيم، من أجل سلامتك يجب الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مبنى. تابع الأخبار عبر القنوات الرسمية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك. عزيزي المواطن والمقيم، عند سماع صفارات الإنذار التحذيرية الأولى وأنت تقود السيارة، يرجى منك ما يلي: الاستمرار بالسير وإخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لسيارات الطوارئ، الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، الدوريات الأمنية لأداء واجباتها، الاستماع إلى القنوات الإعلامية الرسمية، اللجوء إلى أقرب مركز إيواء أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر. عزيزي المواطن والمقيم، إذا كنت في المنزل أو مقر العمل، يرجى منك الآتي: الالتزام بالهدوء والبقاء في مكان آمن، الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. وعند سماع صفارات التحذير الثانية، عند زوال الخطر والعودة للحياة الطبيعية، يتم مراعاة الإجراءات التالية: عدم التجمهر بالقرب من الأماكن المتضررة حيث يعرضك ذلك للخطر، كما يعيق الدفاع المدني عن أداء واجبه في إنقاذ الأرواح، عدم التقاط الأجسام الملقاة على الأرض ولو كانت مألوفة لك.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صرت.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يوميا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

Mm-hmm.

البحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف. مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات، ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت، وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، ويا هلا ويا مرحبا فيكم، وحلقة جديدة من برنامجكم اف ام مونديال عبر أثير إذاعة البحرين وعبر قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية. راح نكون معاكم كالمعتاد وراح نتكلم عن مباريات الأمس، واليوم أول يوم ما راح يكون فيه أي مباراة، وراح ننتظر مباريات الغد وهي مباراة

المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. ودائما راح أكون بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4

0: على 1-7-4-5-5-5-5-6 ومن خارج المملكة على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. أنا اخترت عنوان محمد عنواني
1: وأنا ما أعرف عنوانك شنو لكن أنا بعد عندي عنوان.
0: عنواني بأن نزاهة كرة القدم أمس ضربت عرض الحائط كانت سرقة بشعة للمنتخب المصري والله يكون في عون المصريين بصراحة الله يكون في عون المصريين على الأحداث اللي صارت في هذه المباراة.
1: سرقة هون في وضح النهار يعني ومنتخب المصري أعتقد أن المسيرين في الاتحاد الدولي إنفنتينو أنك تلعب ضد الاتحاد الدولي تلعب ضد الحكم تلعب ضد تقنية الفار تلعب ضد الأرجنتين وفوقهم تلعب ضد ميسي أعتقد صعب أنك تعدي من مثل هذه المباراة.
0: ما أعرف محمد أنا وصلت إلى نقطة كنت وصلت حقها زمان ما يحتاج أقول التاريخ ولا السنة بأن أنا خلاص كرهت كرة القدم بصراحة لأن لما تفتح المدارك وتشوف أن هذه اللعبة اللي حبيناها منذ مثل ما يقولون منذ نعومة أظافرنا تكون مثل هذا التوجه مثل هذا السكريبت لا لازم احنا كمحبين لكرة القدم قبل لا نكون كإعلاميين نوقف ونراجع نفسنا على الوقت اللي نهدره بصراحة من حياتنا من عمرنا من يعني عوائلنا على حساب عوائلنا لا لازم يعني ننتبه شوي للي قاعد يصير.
1: انت دائما تقول هاني يعني الجميل في كرة القدم انت تشوفها من جانب وانا اشوفها من جانب اخر بالامس ايضا والعالم كله يشاهد هذه السرقة اللي حصلت في مباراة الارجنتين ومصر في ناس اخرين عشاق للارجنتين ما يشوفونها بالمنظور اللي يشوفها العالم ما ادري سبب العشق الحب لا يقول لك ما في اخطاء في اخطاء صارت هنا وصارت هناك راح نتكلم عنها لكن ميسي ما كان يحتاج لمساعدة الفيفا ميسي ما يحتاج لمساعدة الحكم ولا الفار ميسي لاعب افضل لاعب في العالم لكن تتم مساعدته وتتم مساعدة الارجنتين بهذا الشكل هذه مشكلة كبيرة. إذن أعزائي المستمعين قبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقة راح نذكر فريق عمل برنامج اف ام مونديال في التسجيل والمونتاج من زهور عباس في المتابعة والتنسيق نبيل الدوسري وليالي عاشير في التصوير جاسم بدهيش والصوت عايشة محمد ومعصومة العلوي في الإضاءة أحمد سيف والهندسة الإذاعية من جواهر الحوري والجرافيك مصعب فضل ومقدمة الاي اي محمد نعمة وخالد فتحي التقارير الخارجية من عبدالله الشوملي محمد نعمة وابراهيم تلفت والإخراج التلفزيوني لعائشة أحمد والإخراج الإذاعي دائما لخليل إبراهيم وتقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو وزميلي هاني اللولو خلال الساعة والنصف القادمة.

0: حياكم الله من جديد اعزائي المتابعين. ها خليل الامور طيبه. حياكم الله من جديد، نرحب بضيف هذه الحلقه اللي منور واللي نحبه دائما ونسعد بتواجده، نجم نادي المحرق سابقا ومنتخبنا الوطني الكابتن فهد الحردون. منور كابتن فهد، ويا ريت الوضع والموقف يعني كان مختلف، كنت بستفيد منك في الجوانب الفنيه، لكن مع الاسف ما في شيء فني يقال اليوم في هذه الحلقه بصراحه.
1: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم هوني، حبتكم العافيه، الله يعلم بمحبتكم ومعزتكم، احنا مقصرين وياكم
0: عزيز
1: طبعا.
0: عزيز وغالي.
1: وحشتنا الاذاعه، وحشنا صوتنا في الاذاعه من زمان ما سمعناه.
0: ترى مو بس اذاعه، اذاعه القناه الرئيسيه وقناه رياضيه
1: كل اليوم كل شيء.
2: كل شيء اليوم.
1: بعد هاي اليوم مثل ما يقولون زيارة الخير خيرين.
0: صحيح.
1: فالراجعة حق هذا المكان الجميل أشوى فيه وايد أشياء جميلة ما عدا نتائج كأس العالم أمس. فنرحب فيكم في البداية وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة كالعادة.
0: كابتن، مثل ما قلت لك يعني في البداية، أنا 15 سنة الحمد لله رب العالمين، أعتبر الأمور الفنية اللي يعني أستوعبها، أنا مو مدرب، أنا ما كنت مدرب.

0: مدرب ولا كنت لاعب، عكسك طبعا انت لاعب يعني لاعب على مستوى دولي، فانا فهمي على حد استيعابي لكرة القدم، وانا كنت اعتبر في 15 سنة هني في هذا الاستوديو الامور الفنية درع حماية بالنسبة حقي، احتراما لنفسي قبل لا يكون احتراما لأي شخص ثاني، والحمد لله رب العالمين. لكن انا بصراحة اليوم ما عندي شيء فني اتكلم فيه، انا كلمت محمد عبدو امس واعتذرت عن هذه الحلقة، ما عندي شيء فني بصراحة، ما اعرف يعني الامور اكبر من من من مستوى ان احنا نتكلم عن الامور الفنية.
1: شوف انا عندي قناعة من اول ما بدي كاس العالم في مثل ما نقول في دور المجموعات، ما اقول ان هذه ان راي متعصب، بس انا في اعتقادي ان هذه اسوأ كاس عالم فنيا، مو لان المنتخبات الموجوده كانت في وايد فرق بين المنتخبات اللي نقول لها باع في كره القدم والمنتخبات اللي توها مشاركه في كاس العالم، بس الفروقات بالنسبه لي يمكن منتخبين اللي كانوا او منتخب او منتخبين ينعدون على صابع اللي فارقين فنيا وفارقين فرديا وجماعيا. اما انا باعتقادي ما في كاس عالم اسمه كاس عالم ينتهي بالخمسه وبالسته وبالنتائج الكبيره ومو بهاللون بعد، عقب ما توصل لمرحله من المراحل تكتشف ان كره القدم ما تكفي للفوز فيها، خاصه في هذه كاس العالم. انا بالنسبه لي هذه كاس العالم بين لنا ان كره القدم مو بس فنيا تفوز فيها، مو بس في الملعب، يعني في وايد مباريات اذا احنا كنا اليوم شوي مو متعصبين منحازين لمنتخب مصر، منحازين بحكم عربيتنا، بحكم اسلامنا، بحكم ديننا، بحكم قربنا، وبحكم المستوى تعصبنا المستوى الرياضي لكرة القدم. صحيح. انت تحب الفريق اللي يفوز في كرة القدم او في لعبة جماعية تقول هذه الفريق استحق الفوز. صحيح. احنا ما نتكلم نقول ان الارجنتين او ميسي بمعنى الاصح ان ما يستحقون فوز باي مباراة، هذه موضوع احنا ما لنا دخل فيه. احنا نتكلم الدفاع عن منتخب مصر وعن الأوضاع اللي صارت أمس، هذه كانت أكبر دليل على أن بطولة كأس العالم مو بطولة فنية
2: بس بطولة، يعني تقصد أن بطولة في أمور أخرى هي اللي تحدد وين تروح.
1: في أوقات كابتن تقول أن هذه الفريق فنيا يقدر يفوز في المباراة، مثلا منتخب فرنسا في كأس العالم ما يحتاج أي أحد يساعده.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: وهو الفريق انا بالنسبه لي يمكن لو تسال اي واحد تابع كاس العالم يقول لك هو الفريق مو بالمرشح، بس مو لانه افضل عنده لاعبين كمستوى وكاداء، بس الامس اللي صار هذه دليل على ان كاس العالم مو كره قدم فنيه. بس انا في كلمه دائما اقولها واحنا نحب نقولها ومصر يقولها، تحيا مصر.
0: تحيا مصر.
2: لا تحيا مصر، والمستوى اللي قدمه امس حسام حسن وقدموه المنتخب المصري كان شيء يشرف. الغصة يعني أنت قلت بحكم عروبتنا، بحكم كل شيء، بحكم المستوى اللي ظهر فيه فهد أمس المنتخب المصري، هذا اللي سببت هذه القصة أنك أنت متقدم بهدفين، لا يجيك واحد أو يون ناس تحب الأرجنتين شباب منتخبهم من حقهم يقول لك أنا سويت رومنتادا. إيه أنت سويت رومنتادا، بس سويت رومنتادا بمساعدة بعوامل خارجية، ما سويت رومنتادا خالصة أنت اللي مسويها.
1: صح. وأكبر دليل إن من قبل الجول اللي يف تقريبا في الدقيقة 81 بعد 80 لا منتخب أرجنتيني موجود، لا ميسي عقب ضاعة البلنتي موجود. أنا في اعتقادي إن أكثر في آخر 5 سنوات منتخب افتك كور من ميسي أمس منتخب مصر.
0: منتخب مصر.
1: خاصة لاعبين الارتكاز. ما قدر يتنسم إلا بعد الجول الأول ليابول أرجنتين. أنا كنت أسولف مروي يمن في البيت، كنت أقول له إن الجول الأول بلحقة ميسي بجول، بس إذا إذا إذا رقدوا عنه لعبة واحدة جزء من اللعبة هو بيخلص المباراة.
0: صحيح.
1: فإحنا نتفق كابتن إن ميسي ما يحتاج مساعدة، إحنا مو تقليلا من ذي الموضوع.
2: ما يحتاج مساعدة.
1: إيه بس إحنا نتكلم عن إن إذا في شيء فنياً منتخب مصر

0: أمس قدمه، فهو قدم تحفة فنية في مباراة أمس
1: وحجم المنتخب الأرجنتيني. هاي المنتخب المصري بالفعل بالحرف حجم المنتخب الأرجنتيني بالأمس. أول نص ساعة، أول 45 دقيقة منتخب المصري أو منتخب الأرجنتيني ما كان موجود، لكن تتدخل أنت وتطلع. وإحنا يعني نتكلم أنا وهوني طول 12 يوم أو كم 12 يوم 27 26 يوم هني نتكلم، نقول منتخبات الأفريقية والعربية ما تقدر منتلتي وذهنيا ما تقدر تقاوم في الأوقات وزيد عليها أن الحكم ضدك، هذه مشكلة كبيرة بعد.
0: إيه بعد في شيء نقطة أنا يعني أمس اللي شفته في المباراة من عقب ما يبوا الجول الثاني، في شيء أنا ما حبيته في منتخب مصر، أن أهم اللاعبين طلبوا تبديل.
2: صحيح إرهاق بدني
0: خلاص ما أعرف، بس الوقت كان يعني تو بادي الشوط الثاني، يعني إمام عاشور طلب تبديل، الجناح الأيمن ميثم
1: هيثم
0: طلب تبديل. فقصدي الفريق إذا أبرز لاعبينه يطلب تبديل في هذه الوقت، لو كان في صبر أكثر من اللاعبين، لأن هاي مباراة عمر.
2: صحيح.
0: فحتى في التبديلات كانت متعبة بالنسبة حق الجهاز الفني المصري.
1: حسن حسني. ما بدل اضطراري يعني ما بدل فني.
0: يعني ما كان يعني واحد بواحد ما كان يقدر يغير. مثلا في ناس أنا قاعد أسمع عقب المباراة محللين في تويتر أو في التيك توك المصري يقول لك إنه المفروض أنت غالب اثنين لازم تدافع. أنت خلاص تخرج الجناح وتلعب مدافع وتلعب خمسة. أنا بالنسبة لي لو التبديلات مو اضطرارية كان يقدر يلعب في هذا الأسلوب أو يقدر يدافع من البداية، بس 40 دقيقة تقدر تدافع تلعب خمسة وايد صعب. وأكبر دليل إن كل مرتدة لمنتخب مصر أمس كانت خطرة.
2: صحيح.
0: حتى في لعبة صارت حق مرموش الأخيرة اللي كانت 2-2.
2: صحيح. وكان تقريبا 3-2.
0: نفس الجول الأول. نفس الجول الثاني سوري. نفس الجول الثاني.
2: بس هو ما طلعها صح.
0: ونفس الجول اللي ما انحسب. نفس اللعبة انعادت 3 مرات في المباراة، بس هو يمكن كان يعني هو في البطولة ما أدى بطولة زينة، فكان يبي يترك له بصمة، فكان في حلول.
2: روح فاصل كابتن، بعدين بنرجع لنقطة الهدف اللي تم إلغائه.
1: تغريب. مصر والأرجنتين مباراة راح تقام، مباراة كبيرة بين ميسي ومحمد صلاح، تحدي كبير. احنا متواجدين في مجمع مراسي جاليريا لمتابعة هذه المباراة في منطقة التحديات لبنك السلام. خلونا نشوف شو اللي راح يصير في هذه المباراة، وراح نوافيكم بتقرير بعد هذه المباراة ونسوي لقاءات.
3: والله بصراحة احنا جايين نشجع مصر، وانا اقول 100% ان شاء الله 1-0 حق مصر.
4: ان شاء الله مصر بلنتيات بيصير في وقت اضافي بلنتيات.
5: اكيد مصر، يعني اكيد مصر ان شاء الله. ان شاء الله ادعوا لنا واحنا ماشيين بدعاوي الناس كلها. ان شاء الله ان شاء الله مصر هتفوز النهارده.
6: مصر ان شاء الله.
0: كم
6: 1-0 او 1-1 ونلعب ضربات الجزاء ونكسب مصر.
7: اتوقع الفوز لمصر ان شاء الله باذن الله.
0: كم
7: اعتقد النتيجه 1-0 او 1-1 ونلجا لضربات الترجيح.
8: ان شاء الله مصر بتفوز 2-1 ان شاء الله باذن الله.
9: 3-1 ان شاء الله.
8: فرحه شعب كامل يا رب باذن الله.
9: 1-1 4-3 لمصر في البلنتيات. ان شاء الله هدفين امام وهدف صلاح.
8: ان شاء الله
10: 2-1 ان شاء الله.
0: 2-1 حق مصر
10: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.

0: المنتخب المصري يتقدم على المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، والظاهر أن حسام حسن عرف يفك شفرة المنتخب الأرجنتيني. راح نشوف ايش راح يصير في الشوط الثاني، ونتمنى أن المنتخب المصري يفوز في هذه المباراة إن شاء الله.
1: ميسي قصبنا عني سجل.
2: الشوط الثاني أكيد بيتغير الاتجاه الأرجنتين، والمنتخب المصري بيكون دفاع أكثر، بس أتمنى 2-0 تنتهي المباراة وصار الأرجنتين.
3: بس إحنا 1-0
2: بتنتهي 2-0 2-1 2-1
4: نبي مصر يفوزون، بس شكلها أشواط لأن الأرجنتين الشوط الثاني بيدشون يهجمون يضغطون على مصر أزيد، ويمكن يصير أخطاء دفاعية لأن مصر دفاعهم شوية تعبان.

0: ايه مالك بتبكي ليه؟
1: وصلت الخساره.
0: يلا انت زعلان؟ انت زعلان؟
2: السلام عليكم. لا خوف عليكم.
0: لا والله تعال والله تعال تعال تعال. منتخب منتخب الارجنتيني مستواه ترى غير جيد، ما حتى لو فاز على مصر منتخب غير جيد، وكان محظوظ انه فاز على منتخب مصر.
3: ولا تقول اللي حاط يمشي، لا اللعب الفن هو اللي يمشي، هو الافضل اللي يلعب ما يقول للخصم هاي قدامي ضعيف ولا قوي. انا العب 90 دقيقة ولعبوا 90 دقيقة واكثر وفازوا، وهذا كل مصر حبايبنا.
4: هو اول حاجة المنتخب مصر عمل بطولة جامدة، فريق متكامل، فريق عمل اللي عليه. كابتن حسام حسن بصراحة يعني فاقد توقعات في البطولة دي، ومش معنى ان احنا بنلعب قدام اول احنا بنلعب قدام بطل العالم، فده مش معناه ان احنا متقدمين لغايه الدقيقه حوالي 77 او 70 2-0، فده حاجه كويسه لينا جدا طبعا.
0: كيف المباراه اليوم؟
1: لا فخر بصراحه، المنتخب لعب يعني عملوا اداء كويس، الحارس يعني تقريبا 90%، لو كنا كسبنا كان هيبقى الفضل للحارس بعد ربنا، وزيكو طبعا، والدفاع عندنا كان وحوش، والهجوم بس يعني مش مشكله، في الاول في الاخر كوره يعني. اول ما جبنا جونين في الاول اطمننا ان احنا هنكسب، بس ما اعرفش ثلاث اجوان في الاخر جم ازاي.
5: فضل من ربنا، دي خساره ولكن مش هزيمه، واحنا بنعتبرها مكسب. جميع اللعيبه ادوا اللي عليهم، كان عندنا 26 ميسي موجودين، واثبتت الكره المصريه فعلا ان هي جديره بالاحترام والتمثيل مصر، وهنظل باذن الله للتقدم، ولينا فرصه ثانيه بمشيئه الرحمن.
6: والله المباراه حلوه، بس منتخب المصري يمكن اليوم ما عنده حظ بهالمباراة، مع انه قدم الصراحة افضل من الارجنتين المباراة، قدم لعب افضل، وهجوم كان زين اليوم، ودفاع بعد زين، بس اخر شيء احس استهتر لانه مسجل اثنين.
7: لعبوا مصر لعبهم في البداية، بس شفنا كواليتي مال فريق ارجنتين في النهاية، لان اللونجيفيتي مالهم كان احسن في اللياقة، ورتمهم ما نزل صراحة طول المباراة، ما استسلموا لاخر شيء، قاتلوا على كل كورة، وشفنا اتوقع الضغط كله كان عند البوزيشن، كان كله عند الارجنتين. هذا شفنا.
8: بعد يعني مبروك للارجنتين، ما شاء الله عليهم، ترى اداء مو طبيعي، ترجع من 2-0 ترى شيء مو طبيعي. وبعد ميسي ندري انه ضيع البلنتي، ولكن عوضها في المباراة، وارجنتين ما شاء الله عليهم منتخب قوي، يحاربون على الكورة، وطول الوقت الكورة عندهم، ويوزعون اللعب، يعني شيء خيال.
0: انتهت المباراة، وخلفي هني كان مباشرة المكان مزدحم، والجميع كان يصرخ باسم المنتخب المصري، كان متقدم، لكن في نهاية الأمر خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نقول للمنتخب المصري هارد لك، نقول لحسام حسن هارد لك، نقول لكل العرب هارد لكم، قدم مباراة كبيرة المنتخب المصري، ونأمل أنه يعتمد ويعول على هذه المباراة وعلى هذه البطولة، أنه يظهر بصورة أفضل في المباريات القادمة إن شاء الله.

0: شكرا للزميل محمد عبده وزملاء محمد نعمه والزميل ابراهيم تولفت. محمد عبده يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: وينك من زمان؟ خلاص انا بالنسبه حقي انتهت البطوله. شوف باقي 8 مباريات. انزين انت الاجراء، اخذ الاجراء انت بروحك. باقي 8 مباريات، انا ما بشوف ولا مباراه. تبغيني اقرا لك يوتيوب؟ تبغيني اخذ لك مكالمات اتصالات؟ بس انا بالنسبه حق انت
1: خلاص قابل.
0: بس كابتن نرجع لي فهد، كابتن فهد الحردون. كابتن يعني في حسره مشاعر مختلطه يعني اخواننا المصريين، اشقائنا المصريين اللي محمد عبده طبعا اجرى لقاءات وياهم، مشاعر مختلطه بين الفخر وبين الحسره. انت لاعب ودخلت اكيد وعشت هذه التجارب، شلون ممكن انت توقف مره ثانيه؟
2: شوف الخسارة، أنا بالنسبة لي هذه خسارة تعتبر خسارة فرح، أداء رجولي، أداء بطولي، أداء يفخر به المصريين، وأنا نفخر فيه كعرب. عندنا منتخب يلعب بهاي البطولة في كأس العالم مع المنتخب اللي فايز بكأس العالم الأخيرة. الحسرة

0: في انك تخسر المباراة وانت افضل فنيا، الحسرة انك تخسر المباراة بمساعدة صديق، الحسرة انك تخسر المباراة والفريق اللي ضدك مو محتاج احد يساعده عشان يفوز، انا تغلبت عليك فنيا ساعات. بس دائما في انا قريت تصريح حق مورينيو امس عقب المباراة يقول لك ان ساعات البطل الفيلم يحتاج مساعدة لنهاية الفيلم
1: عشان يبقى،
0: عشان يبقى. فيبقى الشيطان أو المجرم في الفيلم لنهاية الفيلم يجي البطل ويقضي عليه في الحلقة الأخيرة.
1: أنا أعتقد يعني، وأنا آسف، لا مو أنا آسف، ليش أتأسف، أنا أعتقد أن فساد بلاتر كان أرحم بكثير
2: من فساد إنفانتينو،
1: من فساد الإنفانتينو و وعصابة إنفانتينو. يعني على الأقل فساد بلاتر كان فساد في المكاتب أكثر من أنه في الملاعب.
2: وشوف فهد، موضوع أنك تلقي الكرت الأحمر هذه أنت يعني
0: فتح لك أبواب،
2: فتح لك أبواب. يعني المنتخب الإنجليزي عنده حالة طرد، يعني يمكن الأمير الملك تشارلز يتصل في إنفانتينو يقول له ألغي لي دي الكارت بعد أنت،
0: سهل
2: وين وصلنا يعني.
0: إيه بس هو شنو، دائما في أشياء لها خط راجعة. هو شو قال لك؟ قال لك إن هذه جهة مستقلة ما لها شغل بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في لجنة مختصة هي التابع للموضوع. بس أنت إذا بتسوي كل هذه الأشياء كنسل الفار كابتن،
2: كنسل الفار
0: وشوف القرارات والإدارات عقب المباراة اجتمعوا يا الجماعة وقرروا.
2: لا مصيبة، هذا الفار احنا يبنى علشان يساعد، لكن هو حاليا واضح ان الفار يتم استعماله بانتقائية.
0: ايه
2: لأن بالأمس صارت لعبة، المنتخب المصري سجل هدف رجع للفار، عشاق الأرجنتين بين قوسين قالوا
0: هاي حق
2: القرار صحيح. وانا اتفق والكل يتفق ان القرار صحيح. تروح لهم في نفس اللعبة اللي حصلت للمنتخب المصري العكس، احرز المنتخب الارجنتيني قال لك لا هذه محمد صلاح قط روحه بروحه. يعني الكل
1: مكيولين، ارجع للفار.
2: ليش ما ترجع للفار؟
1: علشان من مبدا النزاهه، اذا كانت في اصلا نزاهه.
0: شوف
2: وبعدين انا بسالك سؤال. يعني انا هالنقطه لا تنساها، بعد في نقطه انا ما ادري، بس يقولون ان ميسي هو اللي راح للحكم، لان انا في لما يجي الهدف ذي، هدف زيكو اللي تم القائه فهد،
0: ايه
2: كان المنتخب الارجنتيني كان في قبول انه في هدف، ما في شيء. حتى انا طالع اللقطه اقول ما حد راح، قال لي واحد لا ميسي راح حق الحكم نبهها. فزين ميسي يروح لك انت تاخذ قرار، تروح تطالع الفار انت.
0: ميسي.
2: زين
0: على النقطه اللي روحت حق الحكم كابتن، انا ما عندي مشكله ان الجول يحسب او الجول لا يحسب لصالح مصر الاول، بس مثل ما اتفقنا ان الحكم راح للفار سواء حتى قال له ميسي ولا لا. اذا بيقول له لاعب واحد وبيروح، انا بقول يمكن بصفته كابتن فكلم الحكم وخلاه انه
2: يشوف
0: اللعبه، او انه او يمكن اللعبه فيها شك
2: يتاكد من
0: حلو. انزين نفس الشيء اللعبه الثانيه، منتخب مصر ما راح للكابتن بس، كان باقي
1: صحيح
0: القاهرة كلها تروح له عشان تقول له بس ارجع
1: بس ارجع شوف
0: اللقطة
2: على الاقل.
0: اي انت ما انت مو ملزوم ما تبي تشوفه.
2: ايه.
0: انت عندك مايك تكلم
2: الفي ار
0: اللي عندك فوق. ايه. وتشوف ان هل تستحق الرجوع لها، بس سو انت دورك.
1: صحيح.
0: عشان ما تطلع المباراة من يدك.
1: صحيح.
2: لا وانت ايه. تسوي هاللون، وفي موجود تقنيات فار وفي بروتوكول انت لازم تسمع. وهدف المنتخب المصري ما ترجع للفار، لان انت حكم بشر شفت اللعبه وقررت بقرار انه ما فيها شيء، شو اللي يخليك ترجع؟
0: اي بس ساعات الناس اللي فوق الموجودين على الفار هم اللي يقولون له ستوب تعال طالع اللعبه. بس انا سؤالي الحين مو بس حق حكم الساحه، حتى الناس اللي فوق يوم صارت حق لعبه مصر واللي حسب فيه جول الثالث، ليش الناس اللي فوق ما قالوا له يا كابتن لو سمحت تعال شوف اللعبة؟
2: الناس اللي فوق مين تقصد؟
0: قصدي الفار
2: اللي
1: فيها حكام الفار. هو على العموم احنا انا رتبت، يعني مو انا اللي رتبت.
2: ايش رتبت؟
1: يعني حكمنا حسين جناحي حكم السابق، كلمني وقال لي اليوم انا يعني ودي ادخل ياكم في البرنامج.
2: يبي يتكلم عن
1: فاحنا اعطيت يعني رقمه عند يعني المخرجنا وراح يكلمون الكابتن
2: جراحي. في اتصال خليل.
1: الموضوع كابتن يعني حتى بغض النظر عن هذه اللقطات، ركله الجزاء الاولى انا ما ابغي يعني بعد فيها جدل، ركله الجزاء اللي اضاعها ميسي، حتى الاخطاء اللي على حافة منطقة الجزاء، الأخطاء 50-50 واضح إن حكم المباراة مع الأسف كان يعني متحامل إلى حد ما مع المنتخب ضد المنتخب المصري.
2: ما كان متحامل هاني، هذه شيء يعني يقولون بعض فهد، بعض المؤثرين وبعض المتابعين يقولون هذه البطولة سكريبتد، يعني بما معناه ان هاي البطولة مسيرة، في منتخبات لازم توصل مكان معين.
0: صح، هاي الواضح. مو احنا نقول الاشياء اللي صايرة في الهذي، الاشياء اللي صايرة احنا، انا خوفي مو على مصر،
2: على المغرب بكرة،
0: على المغرب باكر.
2: ايه
0: مغرب يعني
1: ده ترى نفس اللي صار في 22 بس الناس ما كانت تبغي تشوف.
0: ايه بس
1: ما كانت تبغي تصدق. ايه واذا قلت حقهم هذا الكلام يقولك انت لا، انت تشجع البرازيل وانت ضد الارجنتين. هذا مع الاسف هذا الكلام واضح كان حتى
2: والله
1: من
2: والله يا هاني اكا عالم كله يسمعني، لو صار الموضوع للمنتخب البرازيلي امس مكان منتخب الارجنتيني هذا الكلام راح ينقال، وانا كنت بقول وانت قاعد هنا ان المنتخب البرازيلي سرق المباراة.
1: محمد في مباراة البرازيل احنا طلعنا في الحلقة الحكم ما تكلمنا عنه ولا كلمة واحدة. صح لأن ما كانت فيه أخطاء تحكيمية.
0: أنا هاني لا لي في البرازيل ولا لي في الأرجنتين، وأنت تدرون أنا ما لي فكرة قدم، أنا عندي ثلاث فكرة قدم:
1: محرق
0: منتخب البحرين ومورينيو. صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: ما لي دخل في ذلين، بس أنا يا أخي أتكلم بالمنطق. المنطق يقول لك إن دي كأس العالم، أنا بالنسبة لي أسوأ كأس عالم فنيا، لأن الجماعة اللي صاير مو منطقي صراحة، مو منطقي.
1: كابتن في دقيقة واحدة يعني أخوك هاني اللولو يحتاج نصيحة منك على الهواء وأمام الشاشات واللي يسمعون واللي يشوفون. أنا عملي هذا شغلي، أتقاضى عليه راتب، أنا أكون موجود في هذه الحلقة، لكن أنا أخذ قرار أن الثمان مباريات المتبقية كوارتر فاصل، يلا فاصل.
3: منذ 100 عام وعطور أصغر علي ترافقنا في كل لحظة مميزة. اليوم نحتفل بهذا الإرث العريق في مملكة البحرين مع مجموعة جديدة تمثل قرنا من الفخامة لعشاق العطور الفاخرة. إصدارات محدودة مستوحاة من عبق الذكريات لتعيشوا تجربة لا تنسى. أصغر علي 100 عام من الأصالة، 100 عام من الذكريات، متوفر الآن في جميع فروعنا وعبر الموقع الإلكتروني.
4: من أول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، أنجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

حياكم الله من جديد. احنا نعتذر لكل المتابعين عبر اليوتيوب اللي يعني كانوا اصدقائنا عبر اليوتيوب، لكن اليوم في خلل يعني، وان شاء الله ما يكون هذا الخلل اللي يستمر. كابتن نذكر

0: كان الضيف هذه الحلقة كابتن فهد الحردون. نذكر بأرقام الكابتن يعني نجم منتخبنا الوطني سابقا ونادي المحرق. ونذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6. زين كابتن، فأنا أحتاج مساعدة منك أو نصيحة منك، لأن هذا شغلي وأنا 8 مباريات المتبقية ما راح أتابعها. أنا أخذت قرار من أمس أن أنا ما راح أتابع ولا مباراة. دور 8، سيمي فاينل، المباراة الثالث والرابع، الفاينل، كلهم ما راح أتابعهم.
1: احتجاجا على المستوى السيء.
0: أنا كاره أصلا، يعني عشان أكون صريح، أنا كاره من 22 كاره كرة القدم، لكن شغلي حتم أن أنا أتابع مباريات. فما أعرف إذا في نصيحة ممكنة.
2: ما اعرف اذا النصيحة تاخذها مني، لان انا نفسك غير متابع لكرة القدم. بس اذا في شيء اقدر اقوله لك، ان في منتخبات وفي اشياء في كرة القدم وايد جميلة بتسعدك هاي. وانت انسان يا اخي، انا شهادتي فيك مجروحة. انت انسان مثقف، انسان فاهم، انسان انا يعني اخالفك الراي اذا تقول لي انا هذه شغلي. انت تشتغل هني او تسوي هذه العمل مو عشان شغلك، انت تسوي ذي من دافع الحب. انا اعرف هاي الشيء، ويمكن انت وايد تقول عني ان انا وايد ضيف فيني هني، وانا بتكلم باسم الضيوف ان انتوا لاعبين واكبر وافضل واحسن منك وافهم منك. بس انا اقول لك قدام على الملأ ان انت يمكن تفوقني بوايد اشياء فنيا وثقافيا وفكريا. فاذا انت تبي تجلس وما تبي تتابع، فاحنا بنقدم احتجاج حق وزاره الاعلام ما تخليك تمشي.
1: لا ما بيمشي، هو يقول لك ما بتابع، يعني بيقط الحمل كله علي انا يا ابني.
2: لا هو شوف، هو من كثر ما النتائج يعني ما يعني غير متوقعه بالنسبه له، فيه ظلم كروي. بس انا اقول لك اذا في اشياء
0: بعد
2: في
0: عالم غير نظيف. إيه كابتن، في كل مو نظيف اللي احنا نتابعه
2: في كل مكان. بس شوف، انت مثلا تبي تستمتع الحين في ذي الوقت، احسن فريق تستمتع تشوفه هم 2، منتخب المغرب
1: ايش بتسوي باكر،
2: ومنتخب الفرنسي. فانت المفروض تشوف مباراه حلوه
1: فهد،
2: بس المفروض منتخب المغرب يطلع بحكم الظروف اللي صارت في البطوله كلها.
0: وهذا صار بالضبط في 22 بالضبط، هذا اللي قلته صار في 22.
1: بس تشوف، هي العمليه فهد هاني بتدخلنا في امور، ترى هذا لين نفس الاشياء العوده. فشركات الاعلان او شركات الملابس تتحكم، شركات الملابس تتحكم في الاتحاد الدولي، كلهم يتحكمون في الاتحاد الدولي والقرارات وهم يحددونها.
0: اتصال محمد، نستاذن محمد عبدو، نستاذن كابتن فهد الحردون، واخذ اتصال مع الكابتن حكمنا السابق الكابتن حسين جناحي. مرحبا كابتن حسين.
3: هلا استاذي ابو علي، يعطيك العافيه ومنورين الاخوان اللي معاك، كابتن محمد عبدو والكابتن فهد الحردون. طبعا اوجه لهم التحيه.
1: هلا
3: مرحبا، وحسونا طبعا.
0: وانت وحشنا اكثر، وكان ودنا يعني ناخذ الاتصال في ظروف افضل من الظروف اللي شاهدناها.
3: انا يعني بس توضيح الكباتن، انا اليوم طلبت اطلع معك لان انا امس تليفوني موقف كلش، يعني امس كل واحد يكلمني انت تحب ميسي، يقصدوني انا، وانت تعرف على انا محب لميسي. ميسي يعني غير تاريخ ناديك برشلونه، اسمح لي اطلع شويه على التحكيم. فاحبه وما اقدر انكر حبه، بس ما تمنيت يفوز ميسي بهالطريقه، يعني ما بدي احرق الامور. بنتكلم ان شاء الله.
1: ابو علي، ميسي يحتاج حق قرار من التحكيم؟ ما يحتاج؟ لا يحتاج؟ لا احنا كلنا نعرف ميسي، كلنا عشنا مع ميسي ونعرف قدرات. ما يحتاج
3: ميسي خلى برشلونه يقارع الريال، كان كم فرق الدوري. انت روح تشوف من دخل ميسي كلاعب لبرشلونة وقارن البطولات الدوري مع مدريد، وقارن بطولات مدريد، أنا أتكلم كقطب ريال مدريد وقطب برشلونة، ما على قطبين في الكرة الإسبانية. روح شوف من يميسي لعب في برشلونة ولين ما طلع شلون تخلص البطولات مع ريال مدريد. أنا مو بتكلم، الأرقام تتكلم.
0: زين. أمس الـ يعني الملاحظات اللي عندك كابتن حسين جناحي عن حكم مباراة.
3: انا بس الأمس عندي طلب من الاخوان، ابي اخلص الحالات وبعدين تسالوني بعد امركم.
0: تمام.
3: طبعا
0: استرسل كابتن استرسل واحنا

0: بنسمع وبنركز وياك. تفضل.
1: بس بعدين انتم ادخلوا معي يعني عيون لكم، بس عشان ما انسى شيء. لان انا عاد للحلقه ترى ذهنيا مو بورقه او شيء.
0: تمام. تفضل تفضل
1: كابتن. انا اول شيء ببتدي في ركله الجزاء حق الارجنتين دقيقه 19. ما في اوف سايد. في اهمال بالعرقله من هيثم حسن على اللاعب ترافيكا. ركله جزاء صحيحه مليون بالمية برايي انا. وصح ركله جزاء. انزين هاي اول حاله خلصناها. هني الحاله الثانيه دقيقه 43 وانا ما شفت احد يتكلم عنها للامانه، حتى محللين التحكيم ما تكلموا عنها. راح اللاعب مولينا اندفع بالكوع وطق اللاعب امام عاشور. هاي بطاقه حمراء بدون اي جدال. انا يعني حتى البار هني انا استغربت انه ما تدخل ولا شيء. انا جدا مستغرب. هاي الحاله الثانيه نروح للحالة الثالثة سريعا اللي هي الغاء هدف ناصر دقيقة 58 او 59. قلت لك انا ذهني انا بعاد يعني
0: صحيح.
1: قبل احنا قبل الجول كان في مسك ودهس من مروان عطية على مارتينيز، فالالغاء للهدف الثاني لناصر صحيح انا برايي والحكم توفق. في قبل هاي العقب هاي الهدف صار اعتراضات على الحكم وقام يعطي اندارات. انا مع الحكم في الاندارات لان انت مالك حق تعترض لان انت مو قائد للفريق وانت يعني هني خالفت القانون فلك الاندار الاصفر، وكان يمكن الحكم يطرد. بعد نروح للحاله اللي هي قبل الحاله الاخيره اللي هي الحاله اللي انا يعني يوم سمعت ابو علي ما توقعت يقول هالشيء، ترى وناس وايد ترى بتعتزل كره القدم عقب اللي صار هاليومين في كاس العالم. طرد يعني كان حسام حسن لازم ينطرد من بطاقة صفراء. ليش لازم ينطرد؟ لأنه هو سوى إشارة للحكم اللي هي إشارة عنصرية وسرقة، أو يعني علامة مو بزينة سواها للحكم قدام الكاميرا وقدام الناس. هني الحكم راح حط بطاقة صفراء، هي لازم بطاقة حمراء.
2: بس ما عفواً على المقاطعة بس بشكل سريع.
1: عيوني أمر.
2: هذه الحركة اللي سواها فيها سرقة ولا هي بروتوكول جديد في الاتحاد الدولي للعنصرية فقط؟
1: هي هاي الحركة صارت في الدوري البحريني قبل ما أتذكر المباراة، إن خلاص المباراة انتهت يا سرقة يا عنصرية يا انحياز.
2: بس تتأكد بعلي لأن أنا اللي أقرأ هذه الحركة هي حركة ما لها علاقة بالسرقة، حركة لازم توقف.
1: هي يقصد رسالة يا عنصرية يا سرقة يا انحياز لفريق. رسالة هي انه خلاص انهى المباراة.
2: بس ترى علي ترى المدرب للحق يسوي هاي الحركة علشان ينبه الحكم، فشلون تكون سرقة وفي نفس الوقت عنصرية؟ يعني الاتحاد الدولي
1: يسوي سوء سلوك. سلوك
0: اعتبرها هو يعتبرها سوء سلوك
1: سوء سلوك. هي واحدة من الثلاث.
0: هو الحكم اعتبرها سوء سلوك لأنه ما يصير الحكم هاي
1: فكان لازم هو
0: يقول فيها لأنه
1: أنت مالك حكم مدرب.
0: أيه. بالضبط احتجاج. اللقطة المهمة يعني كابتن جناح، اللقطة المهمة اللي هي
1: يعني هي اللقطة الأخيرة. طبعا أنا بقول رأيي وفي ناس قالوا رأيهم، كل واحد يقول رأيه يعني أنا كل واحد بلا رأي. المهم هي اللقطة مال جول الأرجنتين الثالث. هي اللعبة كانت عند اللاعب محمد صلاح، قطعها لاعب الأرجنتين. أنا بمشي معاه تدريجيا في اللعبة، بعدين اللعبه رجعت لمسها اللاعب محمد صلاح وكان يقدر يسيطر عليها مره ثانيه. هني صارت العرقله، صار اهمال من اللاعب الارجنتين. انا برايي بكل صراحه اللعبه هي فيها ركله جزاء لمصر. هني البار انا شفت استغربت الامانه، اشوف الهدف غير صحيح ثالث الارجنتين. ركله جزاء لمحمد صلاح الان اتوقع، بس عشان بدك تسمحون لي بنص ثانيه.
0: تفضل.
1: انا اتوقع يعني امس استخدام تقنيه الفيديو هو اللي افسد المباراه، حرم مصر من فرصه تاريخيه. يعني استغربت انا صراحه. يعني
2: الحين بعلي هذه مو المشكله الحين. نزاهه كره القدم، نزاهه التحكيم كلها تم ضربها بعرض الحائط. في مشكله عوده اكبر من مباراه مصر صارت العمليه الحين، ترى اكبر من مباراه مصر والارجنتين اللي صار امس.
1: أنا دكتور اسمح لي كابتن محمد عبدو برد عليك، يعني اليوم في عالم التحكيم الأخطاء التقديرية واردة.
2: لا خلي تقديري
1: غياب معيار العدالة. وين أمس معيار العدالة؟ وين تناقضات القرارات في نفس المباراة أمس الحكم الفرنسي تكفيرة
2: تعرف مين تعرف مين اللي تكلم ابو علي؟ ما تكلموا مؤثرين، تكلموا لاعبين دوليين في كره القدم، تكلموا عن هذه
0: الارجنتيني كلاوديو لوبيز نفسه تكلم،
2: ناس تكلمت يعني فيجرز كبار.
1: طلبت تتكلم انا اليوم ترى بقول لك
0: كابتن كابتن جناحي في يعني احنا عندنا اتصالات مع الاسف، لكن انا ابغيك بس يعني تشرح لي نقطه. انا انا في سوء فهم في الموضوع بالنسبه حقي. اختيار طاقم حكام فرنسي لمباراة الأرجنتين واختيار طاقم حكام أرجنتيني لمباراة فرنسا، هم شو اللي يعني؟ أنا ما أدري يعني، ما أبغى أقول كلمة يعني ما أدري.
2: شنو يا بني؟ شنو
0: تفسيرك؟ أنت تفسيرك لهذا الموضوع؟
1: أنا برأيي يعني اختيار الطاقم خطأ في هاي المباراة، وحتى لو كان الاختيار الطاقم الثاني في المباراة الثانية عقب اللي صار أنت لازم تتدخل وتبدل هاي الطاقم عشان ما يزيد عليك الكلام.
2: لا لا
0: هم ترى ما يهمهم كلام،
2: لا هم خلاص ما يهمهم الكلام،
0: انتهى الموضوع. يعطيك العافيه كابتن جناحي، ما قصرت
1: حبايبي، سامحوني.
2: شكرا لك،
1: شكرا لك، واعتذر منكم، ويعطيك العافيه ان شاء الله.
2: ما قصرت يا اخوي
0: كابتن فهد. شوي نستأذن كابتن فهد، ناخذ شويه اتصالات.
3: اي بالعكس،
0: مذكر بالارقام من داخل مملكه البحرين على 1745555556. مع الاسف اليوتيوب يعني ارجع واقول اليوم ما يشتغل، وكان يعني مو وقته هذا اللي يعني
2: ما على بكره راح ناخذهم. ترى اعتبروا ترى حلقه بكره تقدرون تتكلمون عن اي تعليق تبون تعلقون عنه اليوم.
0: الو مساء الخير، تفضل حمد.
2: مساء الخير،
4: يا هلا هلا والله،
2: يا هلا يا مرحبا
0: كابتن كابتن اسماعيل عبد اللطيف.
2: كابتن اسماعيل يا هلا يا مرحبا كابتن.
0: هلا كابتن اسماعيل عبد اللطيف، صديقك اليوم جبناه هني، قدرنا
3: اقول هاي الصوت عارفه.
4: سمعته
3: الحين. يقول ما رقيت شكلك،
0: يقول لك لاعب تقسيمه، يقول لك اكو كلش
3: شكلك
2: لا تعبت مباراه مصر شكلك.
3: لا اتوقع لانه هو يحبك كريستيانو.
4: انا رايح صوتي ترى صار لي يومين وعم راح صوتي اختفى صوتي اليوم اشوى رجع شوي.
0: زين كابتن شو رايك في اللي صار؟
2: شوف احنا كابتن يعني انا عارفك انك ما تحب ميسي، ما تحب ارجنتين.
0: تقول
2: لا لا لا لا لا اعرف يعني، بس المهم يعني اللي صار بمباراه امس شيء، وحبك للارجنتين وميسي شيء ما شيء ثاني.
4: احنا اليوم اخوي محمد يعني مثل ما يقولون دائما اقول حق الشباب، اليوم حكي الميال الشيء، وحكي الواقع والتحليل شيء ثاني. يعني اليوم حبنا حق ميسي ولا كراهيتنا حق ميسي ما بتغير شيء في الموضوع. اليوم الناس اذواق وميول، يعني الواحد يميل حق اللاعب، الواحد يميل حق اللاعب، هذا شيء طبيعي يعني. ولكن احنا لو بنتكلم طبعا، احنا لما اليوم بنتكلم عن اللي صار مباراه امس، احنا ما بنخص ميسي في الموضوع. احنا اليوم لما بننتقد، انا اشوف ميسي ما له ذنب اليوم، لكن انا اليوم المصيبه العظمى اللي صارت في كاس العالم اليوم الفيفا وادارته حق المباريات والفوضى اللي صايره. يعني اليوم فعلا الموضوع صار يعني مكشوف على العلن، يعني قبلها الأمور يمكن كانت موجودة بس ما تطلع.
0: صحيح.
4: قد تكون في تصويت كرة ذهبية، قد تكون في تصويت أفضل لاعب في أوروبا، السبونسر، الإعلام له دور
2: الحين على على على على عينك يا تاجر.
4: اي بس اليوم يعني بهل يعني مسامحة على هالكلمة، يعني ما اشكره والعين ترى يعني ولهالدرجة يعني اليوم وين الحيادية، وين ترد العدم، وين الفير بلاي؟ يعني اليوم نفس اللقطات قاعد تصير في مباريات ثانية ما تنحسب فاول، اليوم نفس اللقطات. فلا تحس اليوم انت اليوم لو ما تبي تشيك، لو ما تبي تتكلم في هذه الامور يخلونك قصر تتكلم. اليوم لما يصير الموضوع للعلن الكل يتكلم عنه، ما تقدر تقول ان العالم كلهم ما يحبون ميسي. يعني لا، اليوم من عشاق الارجنتين وعشاق ميسي، يا اخي محل البي ان سبورت ارجنتيني مع ابو تريكا امس
0: كلاوديو لوبيز، هاي اللاعب السابق كابتن اللي يشوت باليسار حلوه يعني.
3: لاتسيو
0: لازيو
4: صح؟ ما للامانه ما اعرف
0: لازيو فالنسيا
4: يعني، بس اليوم اللي عارف ان هذه ارجنتيني، وانت طبعا لاعب سابق يا اخي اقر ان اليوم لا، اليوم مصر ما كانت تستحق انه يصير كل هاللغط عليها لانه فايز 2-0. نعم هدفين صحيحين ما كان عليهم لغط، ولكن القرارات قبل الهدفين وبعد الهدفين لا مصيبة. يعني اليوم الرياكشن مال انفنتينو رئيس الفيفا يوم سجل مصر الجول الثاني،
2: واضح
4: يا اخي ما مو قادر يخش مشاعر الرجل.
0: انا اقول رجعوا فساد، رجع فساد بلاتر ارحم كابتن اسماعيل.
4: لا بلا بلوتر شيخ عليه.
0: على الأقل بلوتر يقعد باحترام وبأدب في المنصة ولا يعني.
4: إيه بلوتر تحت الطاولة.
2: وبعدين بعدين.

0: يعني كذاب عود، يعني راح مباراة ثانية ورفع علم المصري.
1: لا اليوم مجبور، لأنه هو اليوم انكشف على العلن. فاليوم احنا يعني احنا شوي ما لقينا حق شيء ثاني، ولكن اليوم هنكون واقعيين. اللي قدمه المنتخب المصري في بطولة كأس العالم أشد المتفائلين ما كان يتوقع صحيح. أن المنتخب المصري يطلع بهذه الصورة ويوصل لهذه المرحلة. طبعا المنتخب المغربي شهادتنا فيه مجروحة، وإن شاء الله الله يوفقهم بكرة. ولكن كأس العالم هذه للأمانة يعني مع أن فنيا كان كأس عالم جميل للأمانة، إحنا كمشاهدين ترى استمتعنا. اليوم النرويج ترى غلب البرازيل، ما طلعنا قلنا تحكيم وفساد، لأن اليوم البرتغال طلع من أسبانيا ما قلنا تحكيم وفساد، لأن اليوم الفريق الأفضل فنيا يفوز ما عندك مشكلة.
2: فعلا.
1: بس اليوم مثل ما قال فهد مساء سمعته، هل اليوم ميسي ولا منتخب الأرجنتين يحتاج مساعدة فريق؟ ما يحتاج. اليوم ممكن يفوز إن شاء الله، باقي 5 دقائق ومغلوب 2-0 ممكن يسجل 3.
2: صحيح.
1: النهاية منتخب على مستوى عالي ولاعبين على مستوى عالي، ولكن بهذه الطريقة أتوقع أن هذه اللي شوي كانت تتعور يعني.
2: يعطيك العافية كابتن إسماعيل.
0: شكراً كابتن.
2: وصديقك في الحفظ والصون هنا إحنا متحملين فيه.
3: بس أنا عندي سؤال الحين قبل لا يمشي.
2: إيه؟
3: مشي. بس سؤال جاوبني في الليل.
0: لا بس سمعك قلها.
3: الحين هو كان ما يبي الأرجنتين تفوز، كلنا متفقين. هل ما يبيهم لأن مصر كانوا أفضل، ولا عشان كريستيانو طلع أولاً فيبي بعد ميسي يطلع وياه؟
2: سؤال حلو. هاي بعدين. أنا يعني قبل أن أخذ اتصال أنا آسف لحسام حسن بصراحة، لأن كنت طول البطولة أقول المنتخب المصري بدون هوية، لكن لا المنتخب المصري وحسام حسن، أنا آسف لحسام حسن.
0: بس كلنا نتوقع انه هاني ما كنت تتوقع ان حسام لا. حسن كان بيطلع لا. بهذا الشكل
2: لا. فنيا انا حتى فنيا احسن مباراة لحسام حسن في البطولة، واعتقد حتى قبل
0: ويبينا نتكلم عن هيثم حسن.
2: ما اقدر محمد،
0: لا لازم نتكلم عنه شوي. خلنا نتكلم بعد الاتصال، ناخذ هذا الاتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-6. اهلا مساء الخير.
4: النور ابو احمد.
0: يا هلا.
2: عليكم السلام. حيا الله ابو مجيد.
4: يا مرحبا بعلي ابو احمد كابتن حبيب الحربون.
3: هلا بالغالي.
2: اكيد حبيب محرقاوي لازم حبيب
4: اليوم بعد.
3: من الصوت نعرف.
2: تفضل ابو
4: مجيد. الله يسلمك. ببتدي من بعلي من وين انتهى كابتن محمد. قال لي ما في احد توقع ان مصر بيسوون هذا الشيء واحمد حسن بيسوي الشيء، وأنا توقعت هذا الشيء صراحة. أنت تشوف أن الفكر اللي سواه في آخر سنة في مصر بيّن أن في المدرب يبي يشتغل، لاعبين يبون يقدمون شيء حق كرة القدم المصرية. وتوقعت وياكم هناك البرنامج وهذا الشيء صار علي. نفس ما أنا اتصلت عقب مباراة إنجلترا والمكسيك وقلت أي متدرب محلل فني مدرب ناشئ يبي يتعلم سلوك تعامل مع ظروف مباراة يروح يشوف توخل شلون سوى إنجلترا. أنا أقول لك روح شوف شلون سوى حسام حسن في لعبة أصلا.
2: صحيح.
4: المباراة اللي سواها مباراة خرافية، أداء فني 4-4-2. أنا ما سالفة المؤامرة بيجي على آخر المكالمة، بكون سريع شوي
2: بشكل سريع.
4: الفنيات 4-4-2 الشوط الأول، قطع الماي والكهرباء عن ميسي. الشوط الثاني أو الشوط الأول نهاية الشوط يطلع من عندك أفضل لاعب اللي هو إمام عاشور تتعامل مع الوضع. الشوط الثاني أفضل لاعب في المباراة هيثم يطلع تتعامل مع الوضع، تشوف ميسي خطير تروح تلعب بالـ6-3-1 وتطلع ميسي للطرف اللي مفروض إن أنت كنت مراقبة في الطرف، لكن هفوات إحنا قلناها أمس أي هفوات ضد ميسي يسجل عليه، وهذا اللي صار يعني فنيا في المباراة. أما الأشياء الثانية اللي صارت بعلي يعني اللي يؤمن بالنظرية واللي ما يؤمن بالنظرية لا أتشبد من الكرة صراحة. الفريقين صار عندهم يعني شوي نفرة من كرة القدم واللي صير مو طبيعي اللي صار. أنا ما أقول في قرارات، أنا على القرارات اللي أدت على نتيجة المباراة ما بتكلم عن ولا واحدة لأن قرارات تقدرية، بس قرارات الفاولات اللي تصير وإحنا كجمهور وخصوصا الجمهور العاطفي، أتكلم عن جمهور منتخب مصر، إحنا الجمهور البحريني، المنتخب البحريني جمهور محرق، اللي تشوف في المباراه تصير فاول تصدق انت كجمهور محب للفريق وكلاعب تلعب

0: العاب، بس لا انت يعني كانك قاعد تطق او تسعي بدون اي نتيجه، لان الحكم قاعد كل قرار ياخذه ضدك.
1: يعطيك العافيه ابو مجيد، يعطيك العافيه ابو مجيد، شكرا شكرا لهذا الاتصال. ودنا يعني تكمل، بس يعني المتصلين الكرام، يعني نختصر شوي في الكلام لان عندنا ضيف وعزيز علينا، وودنا يعني ناخذ اكبر قدر
2: ونتمنى هوني يعني اللي يحب الارجنتين يتصل علشان لا يقولون احنا ماخذين موقف واحد ولا جهه واحده، لان الناس تتكلم عن المنتخب المصري واللي صار فيه، واذا عندك وجهه نظر ثانيه اتصلوا كلمنا فيها.
1: الو مساء الخير.
3: مساء الخير،
1: مرحبا، تعال هوا تعرف عليك.
3: علي درويش وياكم.
1: يا مرحبا علي درويش، كل يوم يعني تكتب حقنا في اليوتيوب اليوم، يعني سامحونا اليوتيوب في
2: بس زين عيال سكت اليوتيوب عشان يتصلون الجماعه.
1: تفضل علي، تفضل علي.
3: والله هي استفزتني، ترى انا اسمع انت استفزتكم مباراة البارحة الصراحة، مباراة مصر والارجنتين، رغم اني ارجنتيني بس انا طبعا كنت متعاطف مع مصر طول المباراة. واللي صار شيء يعني غير معقول، يعني نفس ما قال اخ محمد عبدو، كابتن محمد عبدو، على عينك يا تاجر يعني. ومن تقاضي اذا كان خصمك القاضي. احنا نقول اذا احنا متعاطفين فالغرب شي بيقولون تيري هنري، روي كين، مارسيلو، كلاوديو لوبيز، الكل، ألان شيرر، الكل اتكلم انك سرقه من المنتخب المصري واللي كان الافضل واللي متقدم وسرقه المباراه منه. استوقفني بس تصريح لانتونيو كاسانو.
2: ايش قال كاسانو؟ عاد لسانه طويل.
3: ايش قال؟ قال التسويق عند الفيفا أهم من العدالة. إذا البرازيل خرجت والأرجنتين خرجت والبرتغال خرجت فهذه تعتبر خسائر كبيرة للفيفا، فلذلك خسرت مصر، ما راح تقبل أن الأرجنتين تطلع.
1: نعم، يعطيك الحافية علي. علي درويش، تعرف السيستم كابتن فهد، سيستم بيع التذاكر بناء على الطلب، يعني وكأنها سوق سوداء مرتبة أو منظمة
4: نفس سوق الذهب، يرتفع
1: يعني بناء على الطلب، كل ما زاد الطلب كل ما ارتفع سعر التذاكر. واذا مصر راحت لعبت غيرها
2: لا لا، وتخيل في تذاكر ب50,000 ريال، 5,000 دينار، مو منصة. لا لا،
4: تخيل
2: في الادوار هذه.
1: ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
5: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
5: كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟
1: حياك الله، نتعرف عليك.
5: عبد الله عبدو وياكم،
2: شلونكم؟ انا كابتن عبد الله عبدو.
1: كابتن عبد الله عبدو، شلونك؟ سيده ضحك كابتن الحردون، سيده
4: انت جبت لي اسماعيل.
5: للاسف اخوي موجود فبيوتي مسوي لي واسطه.
4: انت جبت لي اسماعيل، انا جبت لذي.
5: اول مره طلع معاكم، اتشرف. اتصالك اسماعيل استفزني، قلت ابغى اتصل واشارك واتشرف بوجودي معاكم.
1: محمد عبدو اكو غير ملامحه، تغيرت، ما اعرف ايش السالفه. تحمل
5: فيه. أول مرة أقول
2: أخوي الصغير، أول مرة أسوي برايت.
1: تفضل تفضل كذا.
5: ما عندي شيء والله، بس سمعت اتصال إسماعيل، يعني مؤامرة ومؤامرة يقول. هو يعني ما قالها حبا في مصر ولا في المباراة، بس عنادا في ميسي.
4: عندك دليل؟ عندك دليل كابتن؟ عندك دليل؟
5: أنا أبو يوسف أعرف إنه هو أي شيء ضد ميسي بيتكلم فيه.
4: والله انا عارف، بس انا ما لحقنا عليه، هو مش قبل.
2: زين انت ايش رايك زين باللي صار امس؟
5: والله شيء غريب يعني صراحه، يعني احنا ما نبي نتكلم، تمنينا ان مصر هو اللي تاهل، قدموا بطوله كبيره في كل شيء، لكن اللي صار مثلا شفنا المحللين اللي تكلموا انه بلنتي، مو بلنتي الاخير، حكم سعودي طلع في التلفزيون قال ان البلنتي مو بلنتي، فالهدف الثالث الارجنتيني صحيح،
2: ما عليك منه.
5: ما ندري، فالناس ما قالوا اخوي اسماعيل، قال المقياس صار مختلف، يعني كل حاله تكون مقياس اللعب مالها مختلف. تمنينا مصر تاهل، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، هي مؤامره الله العالم يعني.
1: يعطيك العافيه كابتن.
4: بس عندي سؤال قبل لا يمشي. تفضل. من بيفوز بكاس العالم كابتن؟
5: اتوقع فرنسا الاول والارجنتين
2: نهائي، يعني الارجنتين
1: فرنسا الارجنتين.
2: زين
4: ابو صوت،
2: شكرا يا كابتن عبد الله عبدو.
1: شكرا كابتن عبد الله عبدو، تحياتنا لك ولكل المتابعين. اتصال، يلا. الو مساء الخير.
6: مساء الخير. مساء الخير هوني. مساء الخير كابتن محمد.
1: حيا الله محمود. حفظت الصوت محمد.
2: اي خلاص.
1: تفضل.

0: والله مباراه كبيره امس قدمتها مصر، لعبوا زين وسجلوا هدف لو احتسب كان بيكون واحد من اجمل اهداف البطوله. الارجنتين ما قدمت مباراه جيده، لكن بوجود ميسي اللي قاعد يقدم بطوله وصل الى 8 اهداف للحين شيء كبير. اتمنى منتخب مصر يتأهلون كأس العالم الجاية ويتمون يبنون مثل ما المغرب بنت وما يوقفون عند هالمباراة. بالنسبة حق التحكيم أبو علي، إذا تذكر من مباراة باريس أنا قايل قوانين كرة القدم تطبق بانتقائية،
1: صحيح،
0: والحالات اللي كانت في مباراة باريس أوضح من الحالات اللي أمس في مباراة مصر، لكن في النهاية هاي كرة القدم اللي الحين قاعدين نلعبها.
2: يعني هذا واقع محمود ولازم نتعايش معه.
3: لا لا مو لازم نتعايش يا ليه.
0: هذا واقع.
3: 700 مسلسل في التلفزيون نطالعه ولا نتعايش.
0: ما بيتغير حاليا. أساسا اختيار طاقم تحكيم أرجنتيني حق مباراة فرنسا. والفيفا تدري هذا وش بيسوي. هذا بس إثارة جدل قبل المباراة وزخم، ويمكن هذه المباراة يكون ما فيها ولا غلطة. بس الزخم اللي بصير قبل المباراة وعقب المباراة هذه تبغى الفيفا، هاي السوشيال ميديا وقت اللي تشتغل هاي تبغى الفيفا.
2: شكرا لك يا محمود.
3: يعطيك العافية.
2: شكرا.
3: محمود كابتن فهد، في يعني بعض اللاعبين اللي يعني انت تكلمت تحت الهواء، هيثم حسن لعب مباراة كبيرة، مهند لاشين، عطية،
2: زيكو طبعا
3: صلاح كان موجود في الوقت اللي احتاجه في المنتخب بالاحتفاظ والدوران والتمرير، امام عاشور قبل لا يتغير، فكلهم عناصر يعني مميزه
4: في المباراه. في شيء حلو في المنتخب المصري انه لو تلاحظ اغلب اللعيبه، وهذه جرأة من المدرب، ان اغلب اللعيبه يلعبون في الدوري المحلي المصري، وفي لاعبين معدل اعمارهم مو كبيرة، يعني محمد صلاح وأكبر ديل. يعني تخيل أن أنت منتخب عربي عند محمد صلاح ويتبدل في أغلب المباريات. لو في منتخب ثاني توقع يمكن يلعب لي سن 50.
3: صحيح.
4: عرفت؟ فأنا دائما أقول أن هذه البطولة في منتخبات اللي اعتمدت على كبار السن طلعت.
3: صحيح.
4: والمنتخبات اللي أعطت كبار السن دقائق وقت اللي يستحقه هي اللي وصلت المشوار. انت لو تلاحظ ان المجهود اللي قدمه محمد صلاح في البطوله، خاصه مباراه امس، انا بالنسبه لي يمكن افضل مباراه جرى فيها هي مباراه امس. كان يدافع، كان يقاتل، مع انه مو في مركز اللي يلعبه في اخر 10 سنوات. يلعب رقم 10 كان في البطوله. غير اللاعبين الصغار، يعني هيثم انا امس شفته يطوف
2: 24 سنه
4: يطوف بين 3 و4 ويلعب في الدوري الدرجه الثانيه الاسباني في ريال أفيدو. انزين، احنا هذه اللاعب يعني توقع اليوم باكر يمكن عنده 6 عروض.
3: صحيح.
4: يعني احنا ما ندري، بس نقول لك الحين عنده 6 عروض.
2: صحيح. لا لا صحيح،
4: يعني المنتخب تحس انه يبشر
2: بس عادي يعتمد. انا بالامس وانا اكلم بعض الاخوان المصريين واسولف واتكلم واقول لهم يجب على الاتحاد المصري هوني يبني على هذه البطوله.
3: صحيح.
2: لانه فرصه، وراحوا يشتغلون هم بعد على اللاعبين مثل هيثم حسن، لان اكيد في مغتربين في مصر وايد. فلازم انت تتابع، فيقولون في لجنه الحين في الاتحاد المصري، لكن الاهم انك تشتغل على اللاعبين. مصر 120 مليون، اشتغل على اكاديميات 10 سنوات، اذا لاعب اليوم 10 سنوات وتشتغل عليه عقب 10 سنوات يكون جاهز.
4: يكون جاهز صح. وفي نقطه مهمه كابتن، انا قريت ان انا مو قريت في اشياء، في شيء قريته وفي شيء انا شفته في وسائل الاعلام المصريه. حسام حسن مدرب غير، ما نقول غير محبوب، ما كان لاقي قبول.
3: صحيح.
4: في تواجده لتدريب المنتخب
3: ما كانوا مقتنعين فيه
4: وحتى يوم تاهل كاس العالم كان في اصوات تطالب بعاده واقالته وبلا بلا بلا من هذه الامور. وقريت انه هو المدرب اللي كان يعمل في المنتخب بدون عقد لليوم يلعب بدون عقد. فالسعادة رغم خسارة منتخب مصر، أنا أحب هذه الشخصيات المدربين اللي كان يعمل ضد التيار.
3: صحيح.
4: وضد الناس اللي عليه وبدون عقد، وكانوا يقولون أنه وفي أي شيء في أي سبب كان حتى محمد صلاح إذا يبدله، وسائل الإعلام بعضها كانت تقول

0: ان تحاول تصيد في الماء العكر عشان تخرب الاجواء المنتخب المصري.
1: حتى في حاله هيثم حسن ما لعب اول ثلاث مباريات، والناس كانت حتى احنا كنا مستغربين شلون عنده لاعب محترف وما يلعب. طلعت المشكله

0: ان نتمنى ان يعني المنتخبات هذه وتمنى المنتخبات العربيه يعني خاصه
1: الاسيويه
0: انا في نقطه مهمه ما نلاحظ كابتن ان احنا كمنتخبات عربيه مثلا متى نحقق نتائج ايجابيه اذا حصلنا لاعبين او ثلاثه او اربعه راحوا اوروبا
2: صح
0: في كل المنتخبات العربيه 100% منتخب المغرب ما وصل لهذا المستوى منتخب المغرب ولاد وعنده تاريخ في كره القدم العربيه والافريقيه
1: بس وجود لاعبين
0: بس وجود لاعبين في اوروبا خلته في مباريات البرازيل صحيح. متى نشوف منتخب البرازيل والمنتخب المغرب دقيقه 80 منتخب البرازيل
2: لازم نروح اوروبا كابتن لازم نحترف في اوروبا هذا هذا هذا هو الحل ناخذ اتصال ناخذ اتصال من زميلنا وترى على فكره الحين حسام ما حد يقدر يكلمه هناك في مصر كابتن ايه. حسام حسن رد على الناس في ارض الملعب
1: اولهم
2: مضطر يرد على
1: أو أو أو اولهم رضا عبد العال
2: رضا عبد العال في منه ناخذ اتصال من زميلنا عمر عبد السميع حياك الله يا عمر
3: حياك الله امسي عليك زميلي هاني وامسي على الزملاء اللي معاك دائما ابدا مستمتع معاكم مستمتع ببرنامجكم والله
2: يعطيك العافيه يا عمر شو اللي ممكن نقوله بعد مباراه الامس واحداث مباراه الامس
3: حسبي الله ونعم الوكيل
2: صحيح
3: شوف انا اعتقد إن يمكن ان النظره العاطفيه كانت موجوده بالنسبه لنا احنا كعرب في النهايه واحنا بالغنا في بعض الامور ولكن فعليا كان في تحامل كبير على المنتخب المصري يعني فكرة ان انت تطلع المنتخب الارجنتيني انه هو المظلوم هاي فكرة كانت جدا مؤذية صراحة خصوصا لما تشوف بعض من المشجعي الارجنتين العرب يعني كان الموضوع بالنسبة لي يعني ليش يعني
1: ياخذون الموضوع شخصي هما
3: ما والله تحسه مواليد الارجنتين يعني انا بالنسبة لي عادي انت تشجع وحب واستمتع في النهاية كرة قدم ولكن لا تقول لي انه مصر ما انظلمت امس يعني
2: لا لا يعني اللي يقول لك هالكلام عمر عبد السميع اللي يقول لك هالكلام طرش له فيديو كلاوديو لوبيز انتهى الكلام
3: 100% حتى تصريح جاري نيفل يوم قال لو كان الهدف للارجنتين هل سيلغى
1: لا
3: استبعد 100% فالفكره ما كانت تنطبق فقط ان الشارع العربي متعاطف مع المنتخب المصري لا كان في هجوم اعلامي كبير وحتى من لاعبين أرجنتينيين سابقين أصلاً تكلموا في الموضوع أنه كان في خطأ لمحمد صلاح بغض النظر أنا ما قاعد أتكلم اليوم في أخطاء تحكيمية أنا قاعد أتكلم اليوم في فكرة أن الأرجنتين هو المظلوم والمصر كانت مو محظوظة
1: يقولون عمر مع ميسي كان الأرجنتين لو ما في يعني أخطاء تحكيمية في دور 32 ودور 16 يمكن الارجنتين ما كانت تعدي وبدون ميسي الارجنتين حتى الادوار مجموعات ما راح تعدي بدون ميسي لو ميسي مو موجود فريق جدا عادي
3: 100% يعني الفكره اللي قاعد يسويه ميسي في الوقت الحالي بغض النظر عن اي شيء ثاني اللي قاعد يسوي ميسي في الوقت الحالي هو اعجاز في كره القدم ان انت في 39 سنه هداف كاس العالم ان انت تضيع ركله جزاء امام المنتخب المصري وترجع فنيا وذهنيا للمباراة تسجل وتصنع فهذا شيء مختلف عن العقل البشري انه يقدر يستوعبه فميسي في في في في وضع مختلف تماما وكلامك صح لو الارجنتين اليوم كان ميسي في اسوأ احواله او ميسي غير متواجد مع الارجنتين انا اشك ان الارجنتين اليوم مواصله لهالمرحله من كاس العالم
2: يعطيك العافية يا زميلنا عمر عبد السميع وإذا يعني اللي بيني وبينك خبرني إذا في جديد يعني أو أبديت عن الموضوع
1: مش عندكم
2: بس مو هني يعني بعدين في التليفون يعطيك العافية كابتن أول أمس مع الكابتن علي عبد الرسول كنا نتوقع مباراة بلجيكا أمريكا أمس مع الكابتن أحمد حسون كنا نتوقع مباراة سويسرا كولومبيا فالمحمد والضيف قالوا أمريكا كرة قدم أمريكا أفضل من بلجيكا في هذه البطولة فأنا قلت بالعكس أنا قلت بقول العكس وعناد فيكم مو في كرة القدم بلجيكا تفوز بلجيكا فازت أمس قالوا كولومبيا الكل متفق كولومبيا قلت أنا عناد فيكم سويسرا بتفوز سويسرا فازت
1: زين باكر احنا نقول فرنسا فعناد فينا قول مغرب
2: يعني كل شيء بالعكس احنا اللي نتوقعه يصير العكس فهذه إشارة إلهية والله شو اللي قاعد يصير والله ما
0: عنك انت
2: ما يعني
0: أنا قلت لك مساعة قلت لك أنت لا أنت فاهم أنت فاهم كرة أنت بس أنت توصل لنا صورة إن أنت إنك مو فاهم أنت فاهم أكثر من منتخب

0: بلجيكا اصلا.
1: هاي مثل اللي تلعب جيم مع اي احد كابتن وانت فنان يعني.
0: احنا قول اول مره العب.
1: اذا قال لك اللي ضدك انا على قدي
2: على مشكله
1: احسب انه هو هذا
0: هاي مو على قدي
1: هاي الحريف.
2: زين احنا خلينا نستغل وجودك كابتن. بكره المنتخب المغربي مباراه مهمه. انا اقول وحنخلي كل يسمعني واقول لكم انا اتمنى المنتخب المغربي يدش المباراه وكان المنتخب الفرنسي اخاف يقولون عنصريه بعد ان المنتخب الفرنسي منتخب افريقي هي حقيقه
0: صح.
2: 26 لاعب 23 منهم يعني الدي ان اي مالهم افريقي يعني افارقه بس فرنسيين. فمنتخب المغربي يدخل
0: مو ان فرنسا
2: مو فرنسا لا لا مو لا لا مو فرنسا عودي لا لا فريق
0: افريقي
2: من القاره اي ويلعب معه المباراه شلون تشوفها المباراة يعني واحدة من أقوى المباريات راح تكون.
0: أنا بالنسبة لي هذه أفضل مباراة بتصير في كأس العالم في أفضل منتخبين يلعبوا كرة قدم. الخسارة مو لمنتخب المغرب. المغرب إذا خسر ما تعتبر خسارة. عندهم منتخب يقدر يلعب بعد كأسين عالم
1: صحيح.
0: بنفس الليفل
1: صحيح.
0: الخسارة لمنتخب فرنسا تعتبر خسارة لأن هذه الجيل يمكن أنا بالنسبة لي يمكن أفضل من جيل اللي فاز بكأس العالم قبل
1: صحيح.
0: يعني عندهم فريق مو متكامل أكثر من إنه متكامل يعني وايد وايد صعب تلاقي له حل. يعني شوف مثلا مباراة اللي فازوا فيها ضد اللي تأهلوا فيها في
1: البراغواي
0: في البراغواي لعبوا مباراة زينة صحيح. بس انت عشان تغلب هذه المنتخب انا لشي بصل لك
2: ذهنيا
0: لازم تكون الافضل ذهنيا الحظ وياك الظروف وياك وهو يكون مو في يومه
2: لو تلعب اللعب اللي هم يلعبونه
0: يعني عرفت لازم كل الاشياء دي في كرة القدم والجماعة اللي فوق بعد ربعنا اللي سووه أمس لازم يسوون نفس الشيء عشان منتخب المغرب يفوز.
1: ديشام كابتن في الحيرة الحلوة بس الحيرة الصعبة لأن عنده مثل ما قلت عنده فريقين يغمض ويختار وينزل فهذه الحيرة الجميلة بس في نفس الوقت الحيرة اللي ساعات توقع المدرب في تخبطات في الاختيار.
0: شوف أنا كمدرب ما أحبه ولا أحب شخصيته ولا أحب أسلوبه ولا أحب لعبه بس الأمانة مع المنتخب الفرنسي من مساكهم لليوم اختار سوى جيلين وغير الجيل وغير لاعبين وياب لاعبين ويلعب من افضل يمكن في تاريخ كره القدم الفرنسي ومنتخب يمكن هذه افضل منتخب يلعب كره
2: دائما فهد بعد يعني يقولون المدرب اللي عنده نجوم وقادر يسيطر عليهم هاي مدرب كبير يعني انك تملك كل هالنجوم وتقدر تقنع مين يلعب ومين ما يلعب وما يصير عندك مشاكل في غرف التبديل هاي بعد يعتبر
0: لك نجاح اي نجاح له والنتائج اكبر دليل. بس لو نرجع ان لمنتخب المغرب انا احنا طبعا كلنا نتمنى هالشيء بس هي مباراه صعبه على المنتخبين صعبه هاي شيء
2: تحس ان المنتخب المغربي يلعب باسلوبه ولا لا بيتحفظ بيخلي مثلا ولا لا المنتخب لان في بعض المنتخبات لا انا بلعب تقدر توقفني وقفني
0: ذاك اليوم انا عقب مباراه البرازيل قريت تصريح حق المدرب منتخب المغرب يقول لك انه هو في الاجتماع قبل المباراه قال لهم احنا بنلعب باسلوبنا طريقتنا وبنستحوذ وبنلعب الاسلوب اللي احنا متعودين عليه
1: صحيح.
0: هو انا بالنسبه لي اتمنى يلعب باسلوبه نفسه سواء فاز او خسر. اذا تلعب في اسلوبك لا تفكر ان انت بس في هذه المباراه انت تقول هاي اعظم مباراه في كاس العالم مثلا صحيح. اذا فوز انا يمكن 90% بروح نهائي كاس عالم.
1: برجع لك كابتن للمنتخب المغربي لو ناخذ اتصال اخير في الحلقه بعدين نرجع على السريع. الو مساء الخير. توقف صوت المكان اللي تسمعنا فيه تلفزيون او اذاعه او اي شيء.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
0: سيك بالنور ابو فهد.
1: عليكم السلام. الله يخليك بخير.
2: هلا ابو فهد.
3: محمد عبدو شلونك؟
2: زين ابو فهد زين.
3: ابو يوسف سيك بالخير.
0: سيك بالنور ابو فهد ترى انا ارجنتيني عقب اتصل.
3: لا مالي شغل في الارجنتين انا متصل اسلم. لان انا اهني هاني لولو محمد عبدو دائما الضيوف اللي يبونهم الحمد لله كانوا وكنت انا معاهم اداري اشتغل معناها في النتائج جدا مميز وثقافتهم كبيره
0: تلاميذك يا ابو فهد
2: ايش رايك في فهد
3: محمد انا عندي مو استفسار
2: قول
3: من دخل معاكم ومن قال ومن كتب واستشهد في لاعبين عظماء إنه أنا بس سؤالي لهم الأول في الدكان الأول أول أيام الأول ومحن صغار في دفتر تكتبون في الحساب.
2: إيه عارف أنت ذكرها إحنا مو صغار.

0: برشلونة لا
1: إيه.
0: ومحمد اعتقد يعني كلنا نتذكر دفتر في حساب إيه. شريت بيبسي شريت مرشينه ما عليه سوري سوي الدعوة يلا شريت اي شيء كله شنو
1: الا
0: مسجل
1: كله مسجل ايه
0: انا ايوه انا اتمنى من اللي قاعد يتكلم الحين وحتى اللاعبين اللي سويناهم فضائح على مستوى اوروبا إيه. بس قول له بطل الدفتر
1: بطل الدفتر
0: اي
1: وشيك
0: تعرف ان الله حق
1: اي انزل
0: بس ما لي شيء ثاني
1: بس الارجنتين بطل كاس العالم ترى
0: انا ما لي شغل من البطل ما لي شغل ها محمد بهدوء اتكلم
1: ايه.
0: واذا كان بطل كاس العالم لكل حادث حديث هني انا ببطل لك الدفتر بطلع لك
1: بس لازم لازم تبطل الدفتر في البرنامج تقول لنا بعدين عقب ما
0: اذا بطل ما بطل في البرنامج
1: ايه؟
0: اي بيت نطالبهم فلوس
1: اي بيت نطالبهم فلوس
0: اللي نطالبهم فلوس بقول لك
2: شكل الدفتر شكل الدفتر عود ابو فهد
1: اي دفتر
2: شكل الدفتر عود
1: فهد
0: اوه هاني ومحمد عبد وفهد الحردان يعرفون الدفتر ايش فيه ومكتوب بالاحمر
1: اي بالاحمر
2: لازم ها
0: اي مو بالازرق او بالبنسل تبعها بالاحمر ليش مولع
1: حبيبي
0: الدفتر نشوف ان فازت الارجنتين او لم تفز بكاس العالم راح ينفتح الدفتر راح ينفتح
1: بس ننتظر بس عاد وعد هانت لازم تفتح لنا هني في البرنامج
0: يؤسفني مع بختم يؤسفني ان البعض يتكلم لكن ما عرفي قالها عبد الله عبدو والله حبيبي عبد الله عبدو انت
1: ايش قال
0: حق صديقه وحبيب اسماعيل قال مو كنايه فيه
1: شكرا لك يا فهد اخر اتصال كنت معانا شكرا لك
2: فاصل.
1: محمد الشملون فاصل سريع ونرجع لكم اعزائي المستمعين.

0: كابتن فهد الحردون، كنت يعني النقطة اللي حبيت أخذ رأيك فيها مباراة كندا، المنتخب المغربي ما أعرف يعني وضعه في هذه المباراة، فاز بصعوبة 3-0 لكن فاز بصعوبة في مجريات المباراة، ما أعرف شلي كان فيه المنتخب المغربي في هذه المباراة.
1: شوف، كل ما يتم المنتخب المغربي في البطولة ويبعد أكثر تزيد الضغوطات، تزيد المطالبات، تزيد الأنظار، فما بالك في منتخب صغير في العمر 99% من لاعبينهم عندهم عروض. ما في النصيري وقع مع بايرن ميونخ 55 مليون، فاللاعبين كلهم العروض اللي عندهم تيهم، فتركيزهم في المباراة لا توقع في الأيام الجاية بيلعبون مباريات زينة. أنا بالنسبة لي مباريات اللي فيها ضغوطات مو الأفضل يفوز فيها،
0: صحيح
1: مستحيل الأفضل فين
0: الأقوى،
1: الأقوى ذهنيا هو اللي بيفوز فيها، صح. فمباراة بكرة بين منتخب فرنسا والمغرب الأقوى ذهنيا اللي يصمل أكثر، مثل ما نقول
2: اللي يصمل أكثر
1: طول المباراة، اللي يقدر عنده ردة فعل إيجابية هو اللي بيأخذ المباراة. فنيا بكرة ما تخلص،
0: صحيح.
2: نحن نتمنى، عارفين المباراة فنيا بين أقوى فريقين في البطولة وأكثر فريقين يلعبون كرة جمالية، إذا ضفنا المنتخب الإنجليزي. يعني المنتخب الإنجليزي أنا ما أعرف راح شي يسوي، هل راح يطلع؟ لأن المنتخب الإنجليزي منتخب وايد قوي،
1: بس دائما
2: يطلع آخر لمتور
1: دائما.
2: نتمنى أن المنتخب المغربي يكون يعني بكرة مفاجأة.
0: يوم راحة محمد، أول يوم في البطولة،
1: مو بشي هاني ترى ملل.
0: أنت عند اللعب اللي لعبته البارحة القدم كنت المفروض تسوي اليوم.
1: اي والله صدق انا للحين تعبان.
2: في بدل اليوم؟
0: في ان شاء الله
2: في بدل.
0: ايوه الساعة 8:30.
2: شكرا لك كابتن فهد الحردون، استمتعنا معك.
1: الله يطول عمرك، مشكورين.
0: شكرا فهد، كابتن فهد يعطيك العافيه واستمتعنا بوجودك اليوم. سامحنا يعني يمكن شوي
1: اليوم الحلقه صارت شنها يعني منحازه لمنتخب عربي، فاحنا من حقنا نكون منحازين.
2: ما تشوفه ابو فهد محمد الشمان قال في دفتر،
1: اعطانا دفتر شكل على ان احنا مبوبيان.
2: أعزائي المستمعين والمشاهدين، كنا معاكم في ساعه ونص من البث الحي والمباشر عبر اثير اذاعه البحرين وقناه البحرين الرياضيه وقناه البحرين الرئيسيه وافهم مونديال. ان شاء الله نلقاكم بكره في نفس التوقيت. مع السلامه.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

FM لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: اشتقتلي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقتلك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقتلك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل عليها مش حياتك صرت.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن، فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
2: بحرين FM على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-52-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798. الحين اطلبها واسمعها على رقم

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

0: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
3: بحرين FM على هواك.

0: يصدقها. انت كذبه كبيره كبيره وحدك.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.
1: من طقوس العاشقين حيرة ولا فتح.
0: يتضمن أربع أغاني.
1: فيك حاجة تخلي قلبي يبتسم.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يوميا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وضم صدره.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات، نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: يا عشاق.
1: بحرين اف ام على هواء.

وانت الخصم وانت قاضي القلب وشهوده ارجوك حاول عشان تنجح غيابك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: قلبك خسارة حبنا وأحلامنا العذبة.
1: لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روحي.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.